0: تزرني فردا، وأنت خير الوارثين، وأنت أرحام الراحمين. الحمد لله، الحمد لله يا الله.
1: نادي كوتا KL، 1 tengah hari hingga 4 petang.